0: رجعنا لكم مع كومون فويسز، وهلا بدنا نسألها لهيلين عن الهالآلة الموسيقية اللي سمعناها كلياتنا، ونستفسر منها شو هي ومن وين اجت وشو وضعها.
1: So, hier sind wieder da. Common Voices bei Radio Korax, und jetzt haben wir

نرجع لكم برنامجنا هلا وما عم بدي تفرجيكم انه مثل نغمة هون هلا، انه ما بعرف شو هي، خلي هيلان تشرح لنا عنها. شي آلة اسمها ديد تشيغيدو، حنسمعكم اياها هلا.

سقط له وارتمى لاعبا بعلمه عظمه وضعوا الحجاب ورأوا أنفق بها آياتها حلوا براثنه أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت